0: الإيمان.
1: اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على البلاغ.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبت بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على ملائكة المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين، واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات،
1: آمين.
0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات،
1: آمين.
0: اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين،
1: آمين.
0: ودمر أعداءك أعداء الدين وعلك كلمتك إلى يوم الدين،
1: آمين.
0: اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة طيبة مطمئنة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إله وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله،
1: آمين.
0: لا يخفى عليك، آمين. اللهم ادفع أن البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والربا والزنا والبغي والشدائد والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن،
1: آمين.
0: عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة،
1: آمين.
0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
1: آمين.
0: عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على

0: السلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: Sabu sufu fakum fa inna tasiyata sufu min tamamis sholah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sayyidi syahab ya Muhammad SAW. Radiyallahu anhum. Al-Fasihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين